0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Berlis FM, serasi denganku.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.